Ja. بتحكي انك هارد كور العيدة هيها طب جرب شي نهار تكون في جينا عم بحرب الخيال ما في سلبيات محال بالحال نفسه في حال اسمه غير حال زيد العقد عيدين عمل شبك مرمى وانا الحارس ردين وفارس شهر مارس

0: صبي تكبر يكبر وجع ترجع حبي ومنك ترجع صبي. كذب الذي قال بأن من نضج كبار ودي وطني سكني لم يعد ختيارا صار كن عارا بارا أحسن من ميت شو اسمه عيار من خارك منزل لي فاق
1: ركب عطاق
0: ركب عشاق غزل درار بيحلف بعزة الله علينا حلت نغمة الله أيا بالله حلفتم وخنتم عهدة الله فبسم الله جمعتم وأنتم فيه بياعوا وأنتم فيه بياعوا فالعذر يوم الحشر إن كان بأن كنا ضياع بأن كنا ضياع بأن كنا ضياع بأن كنا ضياع بأن كنا ضياع بأن كنا ضياعوا.

0: Mais où je t'en rappelle.
1: Ouais. Maintenant, je voulais plus d'aération.
2: Plus d'aération, c'est sûr.
0: Alors, quoi le tube de chute.
1: Allez, on va faire.
3: Salma.
0: Vas-y.
3: هذا النفل لا بيت هذا الحجر قاس عرفتي شنو هو داك الكيلس
0: هذاك اللي كاين اللي كاين تريا
3: لا هذا الكيلس
1: هذا الشيء اللي دار في الشيء
3: اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء اللي دار في الشيء الل

كان يمكن في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان اللعمة يتخطى الأسوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. كان وكان حتى كان في واحد زمان. كانت واحد البنت سميتها لالا غنو، كانت بوحدها عند والدها، وبنت مفششة ما تعلمت حداقة ما تعلمت شقة. والناس زمان البنت خاصها تكون حادقة وكتعرف تشقة، باش ملي يجي الراجل يتزوج بها يلقاها واجدة. ايوا هاد البنت ما كان فيها حتى شرط من هاد الشروط، وباها كان معروف وكانت عنده الهيبة ديالو في القبيلة. ولالا غنو خرجت ليه من الجنب، وحيت باها معروف بالحكمة والمعرفة، واحد من الناس المعروفين في القبيلة قال غادي نتزوج بنت فلان، ومشى خطبها. الأم كتمت السر ديال البنت أنها شوية هبيلة، وعرفتوا الناس زمان الرجال ما كيعرفوش كل شي على عيالاتهم وبناتهم. المهم نقولوا بحال إلا بغاو يتهنوا منها وزوجها لداك السيد مسكين. ملي ضرب الكحل في البيض عاد هو اكتشف انه المرأة باش تزوج ماشي هي اللي كان كيتمنى. ومرأة ديال الزمان النهار الاول قال لها وجدي لينا الفطور، جا لقاها كتلعب بالتراب، قال لها اش كتديري؟ قالت ليه كان عجن، شاف فيها وخرج وخلاها. إوا دازت ليام وكان العيد، وهو يلقاها كتحني في الصالون ديال الضياف، قال ليها اش كديري؟ قالت ليه نعم سيدي انا لالا غنو كنحني في الصالون. قال ليها علاه الحنة كتكون في الصالون؟ اضرب فيها وزاد ما عجبو حال، وهي ما كاينة في هاد العالم. النهار التالي كان عاشوراء، وسمعت البنات كيلعبوا ويضربوا بالتعارج ويترادوا مع بعضياتهم.

ونسات أنها مزوجه مرات الراجل، ومن اللي سمعتهم يغنيو هذا عيشور ما يحكم الرجال. لا لا لا،

وهي تعيط له: أمو الحمار أمو الحمار، تسنى تسنى، راه أنا لالا غنو، مرات الفقيه الفلان الفلاني، غي صبر عليا وتسنى. هو غي سمعها مرات الفقيه المعروف في القبيلة، جاتوه مزازينة، كي يعطيها تعريجة تضرب فيها شوية وتهرسها، وتشد تعريجة أخرى تضرب فيها شوية وتهرسها، والدراري تابعينها. والعيالات يطلوا من الشراجم: مرات فلان اش من فضيحة دايرة في راسها. ايوا مشى الرقاص كيجري عند راجلها يقول لي على مراته الهبيلة اش دايرة وسط القبيلة. جا كيجري مسكين، خلص المول الحمار الخطية وشدها ودها للدار، شاف فيها وقال لها: بلاني بك سيدي ربي. وطلع ليه الدم وهو يخرج، قالت ليه: فين غادي يا سيدي؟ قال لها: غادي للحبس المنسي اللي ما فيه لا دفة ولا كرسي. غضب وضربها بالدار ومشى. وهو غادي واحد الساعة تلفت لقاها تبعاه وهزت دفة وكرسي، قال لها: مالكي تبعاني؟ وشنو هاد الشي تاني؟ قالت ليه: نعم سيدي، قلتي غادي للحبس المنسي اللي ما فيه دفة ولا كرسي. ايوا قلت نتبعك بالدفة والكرسي. ايه شاف فيها وقال لها: اش غادي نقول لك، انتي زماني اللي كتب علي الله، ندير كي الرجال الحرار ونصبر عليك ونسترك. والدهر رجعها للدار. ايوا هادشي اللي كتب عليه الله.

0: الحكايه سيادي مازال فيهاش لا ما يتعاود. نرجعوا للا غنو، كيف عارفين هي مره شويه هبيله وخضره. مره امها تحاول ترجع لها عقلها وتقول لها تهلاي في راجلك وديري عقلك، راه كي مره مزوجه. ولكن لا عطى الله عطى العقل والو.
1: السلام عليكم.
0: ايوا كيف قلنا جا عاشوراء، وهاد المناسبة البنات والعيالات كيتجمعوا ويحتفلوا به، يخرجوا يشريوا التكاشط والتفاصيل الجداد، وينقشوا بالحنة ويقادوا القريشلات، ويدوقوا الجيران والعائلة بعد ما كيخلطوهم بالفاكية ويغنيوا.

المهم مهجت هعرضة ديال الجديدة. إيوا فكرت تديها معاها، قالت في خاطرها خاص للا غنو تمشي معايا وتولف على العيالات وعلى حديثهم وتعلم شوية، الله تدير عقلها وتثبت. المناسبة ديال واحد السيدة تعطلوا عليها الوليدات. إيوا بلاتي نقول لكم أشنو هي الجديدة والتقاليد ديالنا العيالات ونستفدوا من هاد الحكاية. ميت جديدة وجديدة. كان سيادي في عاشورة واحد المهمة ديال الأم اللي بنتها ما ولداتش ومازال ما فرحت بوليدات، كتسنى عاشورة حتى تجي، والمهمة الأولى كتبدا توصي العيالات ديال العائلة والحباب والصحاب باش يجمعوا لها جديدة. كل واحد وعلى حساب شحال بقى ليه ديال الجديد من عيد الكبير وعلى حساب الكرم ديالو حتى هو. خاص العدد يوصل 101 جديدة. المهمة ماشي سهلة، العدد كبير. أرى للمهمة الثانية ديال الجديدة، خاص المرأة اللي غادي يفرحوا بها ما تكونش كلات ولا شربات من عند الناس اللي يعطيوها الجديد، شرط واش من شرط، ولكن العيالات كاي قدوا عليه تبارك الله.

من بعد ما يتجمع الجديد بسلامة كتجي الميمة ديالها وتغسلو مزيان وترقدو وتفور عليه كسكسو وتعرض على الناس اللي عاونوها في الجميع ديالو وتخلي حق بنتها بوحدو فيه المساخن وحويجات اخرى خاصة للمرأة باش تخرج تولد وربي يجيب التيسير وتكون ليلة ليلة الشفا قريبة ماشي بعيدة ورزقها الله بالذرية الصالحة. إيوا هذا ما كان، نرجعوا للالا غنو. إيوا مشات للالا غنو مع امها وهي تشوف العيالات وتسمع هضرتهم ما فهمت منهم والو وغير تعيب فادي وضحك على الاخرى. امها تقول لها ويلي ديري عقلك وحشمي راكي مرا مزوجه زعما، اش هاد الحمقه اللي جبت معايا، حسني عوان راجلك مسكين. واحد الساعه مشات للكوزينه مع هي فضوليه وخفيفه ما تعرف تجلس وتسمع وتفهم المناسبه والو مسكينه خضرا وهبيله. شنو قال ليها راسها تهز الكسكس وتزيد الملحه في المرقه ديال الكسكسو، هي كل شي عندها غير الضحك اللي الناس دايرين فيه القديده. ومن الزهر شافتها واحد المراه وقالت لها عندك راه الملحه اش داك الطياب والفضول. ايوا خصمات عليها امها سمعاتها كتغوت مع المراه حشمات وقالت لها خرجي الفضيحه اش هاد الحاله. قالت لها كيفاش راجلك صابر عليك هاد المده كلها. ومشات امها عند راجلها باش تهضر معاه وتشوف اش تحت من راسه وكيفاش صابر لهاد الهبيله. ايوا مشات وسولاته واللي ما كانتش تعرف ان راجلها داير حساب لباها وطلع ولد الناس ما بغاش يطلقها حيت راجلها كيحترم باها وعنده معزه خاصه ليه. ولكن في نفس الوقت ما قدرش يغصب حياته معاها حيت راه تزوج عليها بواحد المراه تبارك الله تقول القمر نزل انا نجلس في بلاستك اش من زين وحداقه وتاويل. ايوا مهاجت عندها وهضرات معاها هضره قاصحه قالت لها بصراحه كل شيء وكيف خاصها تكون الا بغات راجلها يهتم بها وخبراتها ان راجلها زوج عليها حيت ما بغاتش تدير عقلها

إيوا ما تشوفوش لالا غنو حسات بخنجر ضرب قلبها والليل كامل وهي تفكر وتقول خاصني ندير عقلي ونجمع راسي ونتيها في حالتي وراجلي ونكون حتى أنا لالا ومولاتي. واش عرفتوا باش غتسالي يا سيادي ولا لياتي؟ إيوا سبحان مبدل الأحوال لالا غنو تبدلات. إيوا قالوا زمان المرأة كتقهرها مرأة بحالها. إيوا لالا غنو غادي تدير عقلها وحتى هي غادي تدير القديدة ورزقها الله بالوليدات ويرجع لها راجلها يحترمها ويقدرها وعاشوا في سعادة وثبات ورزقهم الله بصبية وبنات سبحان مبدل الأحوال. ومشات حكايتي من واد لواد وأنا بقيت مع الناس الجواد.